قال الله خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم السماء والأرض دائبين وسخر لكم الليل والنهار فأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا بي وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي وآلتي بقرب عند بيتك المحرم ربنا

الانتقام يطود الأرض والأرض والسماوات وما تبدل الأرض والأرض والسماوات برزوا لله الواحد القهار وقيم يومئذ قرنين في الأصفاد صابرهم من قطران وتغشرهم النار يجري الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.

بهم كأنهم خشب مسندة يأتون صيحة عليهم قل عدوا فاحذروا قاتلهم الله أنى يؤفكون فإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ووتهم لو رؤوسهم رأيتهم يصدون هم مستكبرون سواء عليهم أستغفرتهم أم لم تستغفرهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون

عليهم عاكفين وكيف تكفرون أن تتلى عليكم آيات الله وفيكم قل أعتصم بالله فقد هدي صراط مستقيم ما أنحى إلينا أن تقرأ القرآن وتمتن إلا وأنتم مسلمون وتصموا بالله ادعوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصبحتم مدينين وكنتم على شفا حفرة من الأنقاض منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين كفروا واختلفوا ولكم بعد أن جاءهم الهدى أولئك لهم عذاب عظيم يوم يقضوا تسدوا الوجوب فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم وأما الذين أبيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله

وأن أعلم كسر في أولئك الصالحين وما أفعل من خير فلن ينفرهم الله عنهم في التقليد إن ذكر لن يضي عنهم أموالهم ولا أبدهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أولئك أصحاب النار هم خالدون ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كما تنفق تجري تصبهم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم وما ظلموا ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا

عليكم إن الله عليم بالصدور إن تمسسكم حسنة تسؤكم وإن تصبكم سيئة يرحى وإن تصبروا وتحقوا يكفركم كيد سيئة إن الله بما تعملون محيط إذ قد تنفتم كل المؤمنين مواعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منهما أن تفشل اللهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصر الله إن أنتم

لدي أمة وعلي مكتبهم بين ظالمون ولا في السماء رب يغفر لمن يشاء ويعطي وهو فرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الرداء ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا

بلاد المتقين. أيام تكون الصفاء ضراء لكن تيب العافية عن الناس والله يحب المحسنين. وقيل إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا بما يغفر الذنوب. المشكور على ما فعلوا.

ويعلم الله الذين آمنوا ويتخذ شهداء والله لا يحب الظالمين ويحصى الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يعلم الله الذين كفروا منكم ولم يعلم الذين كفروا ولا الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فالقوا قد رأيتموه وأنتم تنظرون وما هم إلا رسول قاتل ورسل أفإن مات